يا فتى كم من شهيد مات قمرا بالهوى. أنا قاضي العشق، أنا قاضي العشق، والعشق قاتلي، وقاضي قضاة العشق قاتله الهوى. يا حبيبي